اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah

مع الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Majal wa taqabbal wa balik wa awsil sawa ma qoran wa ma amilna min anwa'il khairat ya adal majid wa basawabadal ba'dal qabul li ruh nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abayina wa matina wa jadadina wa jadadina wa masyaykhina wa muallimina wa liman lawhaqun alayna Allahumma akbir lahum warhamhum wa abim wa afanhum wadakhilna wa yahumul jannah بغير حساب وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله.